0: Ati sur la première.
1: خلي في لسه ما تحضرته كلامي داري تحدي ما في شرطه هنا ما في لبس خارج بجيب الشارق بجيب الوارد بدعك في راسي بطلع منه مارد ما بموت زي البطل في الهند زي شرايط الحوت كل الأغاني ترند بدون نيك نيم فقط عصام ساد ودك دين فما محتاج اثبت شجاعتي بدون نيك نيم فقط عصام سادي خنقت الجيم السنين الجاية بتاعتي.